0: عربه: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.